ومس ماينا ليل جانفل يكانتا عينينز بيه و نستن نيك من كورزون ميتسي وسا سنسمو ان حسنيك بوري بيك من لينزو غوزمان ووارا ليل شيرليس كاماليري ست كانتا تفوا

قبولم شینا کیلو خون شمان سوگل خورزت قلب خورزت قلب نو هدرت به طریقات خون مساعد پرس قلب توجی لفت مانی اتشان نقضت لا من دیت شابرتت لیورپول گرین والی و فیرفیلد قاعد یوم رمشت خوشیبا شوب غزيران شي تريل بو اسري اشتا بسرقادة مارانايا اشتا البيو شو موشوي تريل بسرقادة آتورايا باولايا عموخن بتاوخ مقروان تخرزة قالتنو هدرام يقرانوخن شماشة ديبت كيبرغيز قا كل مشميانت مشمويتون بأربع قنجيات التابل بدر من أستراليا ماسيتون مضيتون خا قدوخينا بأرخت مساعدة انترنت مجخيتون نان الجردة www.893fm.com.au مدرب امرخلا الى www.893fm.com.au هل بد بازيتون كليك بوديتون listen live بشميتون ان كل ايكت هابيتون هر هذا غزي عندنا مشموية اللهم بمساعدة برسقالة اللي هل بد دايل دياني لتماني اتشان غزت لا اف ام 89.3 FM بتمشخيتون نان بأرخة مساعدة الراديو هل بات أخت مضيخ قاتوخم شارة أم خيك مشاوعة همزوم إخوة عموخن مدري هدية قارة خاية همزوم منوخن قات خرزة قارت نوهادرة بدياري لي من بر تريشة بعد خينة يعني إيشة بتتبتايلة مدري بتهابي لن خرزة مسغلي يعني ما سخم رخلون ريكوردت بروغرامس هل بات بلاطينا خيك مجاهي يعني إلى بلاير إلى عين متو يعني إلى إن خرزة دينابية بزود أبدانو ترنت يعني بشوي أنا لوناشة مشموية بأرخة بسعات الإنترنت سو إديوم بخزخ مودي بتمشميالا إنترنت يعني ترنت مودي لبروغرام بيا من قم خيك مشنة هل بديارنا خرزة تشعيتنا عايت بقياتنا سو قا برتريشة باتخينة روش معايد بتخرزة قالتنو هدرا بيت داير قال خايا قاتوخن هل بات قبلا ديوخ خبر رابخ الشانب شنايت منخت نجيبة عندي وخاتت ميقرا خورا عزيزة ميقرا أمانو والسادة من دبرانت زوعة ديمقراطية آتورايا باوت أستراليا تسدني هل بات ديو خات شانو يلم خيزونا ناير خيا أبديناي هل بات يوبر اشتي وخمشا شنوا بريتو شيت البوتشمو اشتي خابي تلا قزودا من سريش انه يو عمرت مطمر يمت ايتت مدن خطا تراي يو سعت الزمارت ايتا بي تلا مقرو تلا خلمتو قا ينتشمشتو قا ايتا ات مدن خطا تراي قدمي جو أوانت أمرت مات مريم هل بد بتقبلي قابويا آية والتتلبة من ساعة أربعة عصرتها هل ساعة ثمانية برمشة بتهابي ميقرا مانول عم نبيتوتي جو أوانت أمرت مات مريم قد قابلت التريشة بسيمة بمارخ أخنا من جيبا ومن جيبة كل عودة خرزة قالت نهضرة بمارخ أخونا ميقرا مانول سادة على همان يخلخاتو نجيبة وبطلاب خقاتو على همان يخلو يولا ساما جو ملكوته شميانيته بالدارخ الخرزة ديان هلبت وإديوم مقرو خقاتو خا خرزة خينا هل ساعة قطشة برمشة بتابخ عموخون إينا أنا رش ما يدبت قال خايا بدار منوخم برترجة بعد خينا مش مويتون خرزة قالت مهدرة أهز مرتا مقروون قا شماشا آيزك ديفيد وهرات غزيقاي كل بات خاتي نهرين وبمارن قاتوخن I hope you enjoy the program of نوهادرا راديو هاتون بسيما رابا شمان وقا كل أخن أهز مرتا ومتنيتة آشر بالسرقس بتنهرن من خبران بناخا دنخا ميخايل

0: مشمويت انو هدرا وبدرايخ شلامن شاري راقاتو خونا قداجي اخيتا همانيتون قامت خدن تريسات دينا بتايا المشمويت تخرزت قالتنو هدرا بياشي لمقروة قاتو خونا قاديوم كوترة شبتا هلبت بغداي خرابا وخاخاتو ترابا جورتيرا قد عمانيلي خامن صبري اوتراي دي تهماشا ملبوخوني وخلدا هدانا قاميتا اذكي قارخ لبرايم تايم اتخرزت قالتنو هدرا مقروة خلي قارت سهدي اوتراي وديوم جو خمن خلقياته اترابي فيليمون در متي مقرول بالتشعيطة آتوريتا همونة بن مريزيلي بو تشعيطة سهدة آتوراية وبغداي مخاخاتو ترابا جورتا اتقبلخ لبشينا رابي فيليمون در مو الخرزة برسقالت نو هدرا رابي فيليب شينا قابولو خيوخ البرسقالت نو هدرا من أستراليا
1: السلام عليكم شماشا ديفيد وسلام خبي قاري خار خوخون وكل شمامي
0: بس يما رابا رابي اديوم همونه بخ مريزه بتباتن خامن دي
1: بزن حكمة ابن سمامي ايه شماشا شاموع مقري يوم تشوى الطبخ بش در شريمت باش مزويخ شتايت اخ دخران السهد عطراي بيت خويا دا تيبي لا عطرايا قولوا ما تليت عيد خويا ذا اتبش لقطيرة من سري أربا هل سري شو بيرخ التاموس بشيت ألبا تشعم وشو هنا دين من قم أربا تمنى شنه وقالوا ماذا بش لقطيرة قمديت كولن بألترة ألمانيا إيمنت شوريلا مرخوط خرزة برسقالايا قال عطرايا مع البرسقالة اس بي اس بيرخد خزيراً ألبا تشعم وشويشتا لشيك بآني داناتي أبرسقالة كيباش وضيع أخ برسقالة 2EA لخا جمديتة سيدني أستراليا أنا أخا من عاوضة خرزة شتايت كما قرون أخا مملكيريا البوت مصيتي بيو من دخرانة سهدي عطراي بهني الطماطي وهالشوراية شنة طمانية دار طاور خرزة قال عطراية مع البرسقالة اس بي اس ايوة او خرزة برسقالاية اي خداية اتوالا بلشان عطراية جو اسرائيليا اتيوم يوما بخداية من امرا اتشوق من تري خرزة اتلان شاوعيت البرسقالة اس بي اس اربطانة اتلان لخا جمتي في سيدني وخمن دن خرزة إلى آها خرزة برسقالة محضرة اتكباش مزرزة ومرخطة بيتشماشة دافت يبركس بخدم هيروتا ربطة اتيوم يوما بعد أخران السهد عطراي كل أن خرزة برسقالاي وكل شو تاس ومضر الشياطي كم زي خيلي دخران السهد عرض برسقالاي وكل شو تاس ومضر الشياطي كم زي خيلي دخران السهد عطر

إسرائيلية تخران السهد أطراي كباش مزيخة بخدورخة اتلخمة قشورة وقطلية وقعليمة أبكو يوروب وجو مدن خمسعية وجو روسيا وجو جورجيا وأرمينيا وجو خدان مخيدة أمريكا وجو كندا إلى مصر أمريكا جو كل أربع بنيات ألما دخران السهد أطراي كباش مزيخة شيتايت جو كل شو تاسن وبأرخة مصعد يضاعة إتلن إن تسقلاينا يم تسخزواي يم بأرخة إنترنت وشركة أخمن دي مخديان إلي ومبصخان إلي ومنطوعن إلي خمن دي رابع ننقايا منطوعن إلي قد يوم الدخران السادة أطراي مخليطة إلي خيومة مخيدان قالا تخيدخ أمغضاضي خبرة دخرانة اتيلي من أقرأ داخر تخالة لشك خبرة بلشان عماي كيرت مخلب آتوت التاو تاخر إنا إلى آتوت الدل داخر تخارة تسوكال إلى لمن شئت إنا نيشا الطاية الدخرانة ليل أختي التخرخل سادا كحكمة دقيقي بخيوم بشيتا لنيشا الطاية إلى مقويتة هيمانوتا ومقويتة بلخانة وبلخانة بشقش يائت قنا طروطة وخلنتت أو مندي بتخاطر دي سهدة قبلن كثير السهدوتا وآه إلى انطرطت إيتوتا انطرطت هي آيوتا ويرطوطا ولشانا ومرضوطا خيمة من قم شو بطبخ خاندين إشتا بطبخ دنيا كعودالة دخرانة يومة هيروشيما إلى دخرانة مرابيتة بومبا الطوميتا قميتا على مدينة هيروشيما اليابان تويلة بسيقو ما اشتب طبخ شيتة ألبا تشعام واربي خمشة طلطي ماني مبار هذا اخدبهم بخيتا الطوميطا بشتم ربيتا عنديتا يابانيتا اتناكساكي قرر من طلما ألبنا شيتو لقلن الخيي جزن قوم يعتي حكما عشيكي أمري إتما بلختت بومبا الطوميطة من قمشة وطلعشن جو أطرة يابان خمن دي سباي وقبني ناشا بعد بلانشة تي ولاية تريا أنا بشلي مكريا ومليون تخي بشلي مخلصة ونطيرة وتآني طلما ألبي ينبزو دا يابانايت مثلن جو هيروشوما وجو ناغاساكي ويلندوخة قسامة بيشانة برناشوطة يوم شواب طبخ بشترشيمة يوم الدخران السادة عطراي بعد بيوماني قماية يرخ الطبخ تشيتة ألبة تشحمة وتلاقي طلع قوم لاي قوم تمررتها جومات السميلي وجومتوات خينة عطراي بقرب العراق إينا بيوم الدخران السهد عطراي أخذن لي تخرخ أخشي السهد السميلي اللي كتخرخ لن كل ابني أمتن اتقوب لينا كثير السهدوتا بمتخد أن ترئل بشنويري ومن قام هذا ليه أخشي جو سميلي جوان قنو خاماتا وساوا وسوياتا وشورا وقلايما بشن كويلة مخلطة يوسف مالك يوسف مالك يكتاو ذي بريتش بترايل اف ذي سيريانس ات بشن بريسة بشيطة ألبا تشامو ثلاثة خمشة بصدار إلي يعني ما تويلة جو خلصة اشتي تري متواتي اتبشلن سليب ومقلي ومخروي اخنا هربية دعنا بتخاف

0: ريوخ الأمة ألبة ابني أمتن تولق الخياء بمتخ الطواشة تيوي لا يقامايا بتخاري وخ الأمة ألبة ابني أمتن تقوبلن كليل السهدوتة بتخاطف تهيمان وتهيم شيخيتا هامن ترستت مشيخ آيوتا لكسيقن باشوخي للخبرة سهدة بأي أورخة ماري لي سهدة إلى أوبر صوبة إلى خط قابولة لموتا بتخاطر تهيمانوتا ينتنيشي بس سهدة مثلن بتخاطر تهيمانوتا وبتخاطر طرطت أطرايوتا وديرتوتا يوم شعب طبخ بشل غشيمة أخذ أخرانا أمتنايا من قم أربت من يشم إينا جعيدة مدنخة دخران السحتي بيشي لويدا قام ما يتشني وإت عنيات السهدة كبيش زميري قصلاوات الرمشة والصبرة بكل شاوعة بختام الدوبة قتليتايا اتكتاوة خضرة بتمجخخ أربع صرع نياتي اتسهدي اتبشل الملخمة بيت مرماروتا مرماروتا ايبا بسخوبة مبرقت او تخيلي بدارة اتخمشة مبرمشيخة بشيتة أربما وصل المارا اها مرماروتا شو تبلي كنشيا سن هذه قايا قمايا طايتت مذنخة بريشانوتت مر إسخقة تليخت مذنخة بتسقلت قنيو آمر توما بيش مرماروتا مخليطة بيش لموت وجو صدر كتابي ربي أخ مر أبرم ومرنسي وشركة من عنيطة اتصبرت يوم طلوشيبا قطب للأن خكم الصرطي ماريلي بلشانا كلاسيكايا طواو الأمة اتحاخن إتلي طواو الأطرة اتسيمن بجرميخن أخسيماتا ما تعارو نهرة شمشا اتنخ نهرة من جرميخن اتنخ نهرة بخشوخة لطريسي خطر قام بشي قبل شان أطراي دراي إلي طوال أو أما يعني طوال الآي أمتع اتمخديوخن إتلن طوال أطرا اتقاوي بيشين متوي جرموخن أغجزي هنو دين أخزيني إمن تقاني نهرة شمشة إزارق نهرة إزارق بحرة من كرموخن إزارق بحرة بخشكة الآنت طريصينا آنت شاريرينا شوخة ورمرامة وخقرة قسادة أمتاضريتها هاو تمسي مراضة
1: ربي بليمون إيقار جوري وات شريك لخ عمان أنا هموني ون وبداية ون برياشي ون من أرخت مقروطة خرز وخديوم بدا موشن تقتلن خشت التنجو قالا تبتخاري وخلدني سادة جبارة وبريرة تمتلن قزبوطة أمتا عطريتا وإيطانيتا ما سأمر خبزي هاوت بسيما رابا وجداني وخ اتبيلوخ شريكانا عمان وآلا هماني خل كل سادة أمتا عطريتا
0: بسي مرابا وبوش مشلامة
1: مريم النوخ رابي فيلي من درمو خام صبر عطراية ليم صيري رابا بزود أمزبن مني من سبب بداين إيوة جوخا أهولت أموشن اللبيلي مورخ وجو بزود أبو قار إنا بخيلت عليها بتهابيل انتبقيات خينوها ولمن شيتهم قد كل شبتا كي هابيل انتبقتا عم رابي فيلي من درمو شميتون ننهمجا الدن خرز الطيمان كي مقرولو بدارخ من نوخن برخك ما دقيقة خينه

0: مشويه لزمرتا سوغيتا ايتانيتا ليندا جورج من خبرانه كتاون فهد ايزاك مقروره الايقار تساعدت ملكة تساعدن اتأمتن اعطريتا نخنو شمر بنيامن شمون مشميخ الخامن سامت خامن ديليفيا عما عمت مر بنيامن شمون سهدا قاتوليقا باتريركا اعطراي اوت ويالي اخا ناطر قنومة ديه بشمت ربترم مدانيل بكتابة لجوكتاو ديه بتشعيتا الدقيقة خراي الديوة عما عمت مر بنيامن شمون بداية بقت خاينوتة ويدالي او مارودا سمكو ليطا الدرقل باتريركا قديشة مش مخل داهم زم تكريتا ديلي بهاقويو ناخا ات بنيامن برونت اخون تربترمة دانييل دينا همزومة ملكي اقود اسماعيل ديلي همزومة داخل بيتا اهول بيساعدوت اتعينا تربترمة دانييل
1: من برداها شميلي للسمك وميري قشمولخن مورقة مرشمون افندي شمية ويند اوكي مهمزم بالشانة ديين قرذاي رابس باي بس ليلة سنقطة ترجمن بشتم ترجمتك مرشمون بيت شمولخن قد يشوتي مرشمون مجوب لي دوسي لي آغا كي مهمزمين وابلشانوكم قرذاي صباي إنا من برد بيطع وخنون قامتخة 13 نيليوي خنون مهمزمي بداخل كما بيون اللي يقولها اللي المهمزومي سمكم جواب لي إن شاء الله إن على منتي من بار دا خويا دا بد مهمزميتم بار للشانة قامتا من بار حكمة دقيقة سمكم ميري إن بس مالوخون دوخ المهضور إغضاء أوتخ بريشتا قطوخون قاقون دوراتو شمولخن ومرزا آغا من بار دويرن لاي أوتخ مودي ممزملون مخضادي لاذيلن واخنن زي بلطن لدرتا بردتا بسبار القديشو دي مرشمون اخشي شويقلن تاما آنين اربا بلغي صربازي دويري وامي البيت سماخا سبيرن اخ بلغي تصاعد وعلى آني لا بريخي من همزمتاي كت آنو ربخالا كلي ويخنوا جدرتا غزيني خاقو ذا برابا الشروطا بخيارة بربخالا داوي وكل خدانا بزاري ولكس خورواتو مدش ببتالة الأورخي وبتايا قربا وبخيارة بربخالة برابا دقت أنا مليقة ربخالة قرزايا دولي بذايو هدخل مدموه بجاشقتي بيو ربخالة مجوب لي ممكن هاوي خزي سامل بتخاري ونكي أتيوة خا قرزايا مبنى خرواتة دياور القوتشانز كذب الصنعة رابا مدموية لإلي تنيلي لمارا ليد بخشاوة تإيث خامندي خربا يولبي داناشا ساب من داي بتبتت ديونات تسمكو رب خالم جوب ليم بخشاوة
0: ينبيكي هاي لامزمتت مناخد بنيامن ملكي أقود إسماعيل من دايرس كتوت رب ترمى دانييل همزومة لبو التشعيطة ودقيقة خرايط قتلت مار بنيامن شمون قدايت بقتا تلاسبرتا ديوا تبقتت شعووتا ووتت خويا دعم قرداي
1: هل نطينو ندر تجاوتا تاما طلب من خاطر مغذاتي برابة كليبي وبسيموتا أنت دمينتا سمكو ديري لبارا ومرشمون آني تأمو بلتون لك دريكاوي كلي واو بسبارا أنا زيتيولي ريكاوة مالسوسي قربني المركوتا سري متري فطريرك إيد دريالي المركوتا يني فيتون وأقلي متوالم ألسي فيد مركوتا للسياق الجو دا مركوتا يعني فيتون أم دا شميلي الحقالة توب قيلي من جو بنجيرا توبك هاي تسمكو بجاني دريالي في طريانة مركوتا فيتونشي وقتلي آي ونشان قاد بيشي ومهضرة باو مروضة وليطة سمكو كت قد يشو تخزيلي فيتونشي بشلي قتيلة أو مروبيالي جانو مقلل ألسو سواتا لو جيبا خينا دمرجوتا وبغايا من كل جبان بتخل النور التوبي من جرواتا وخضرون جدرتا كلي اخوا جاوا تاما ولا ذا جشوتا مغجلنتا دلسبرتا قال التوبي اغرامي وجلاثة مساروق الجداني ركاوي مخبردة الصالي مشمية جداية دانا غزيري درملي الجهاوة عانا ورشلي إن أنا مبيلة وشطيخة الأرعى ومالدراني السمالة وسوسي رخقة مني مخ إصرافة صلياثة مبيلة وقطيلة هرجوب تخت قامة دنورة نتياتي دويقون من قالت جلاثة بصلاي والجوب تواثن وكماد مصوث والقالت توبي لينا بشمايا ساب نتياتي دويقي ومن وزوزت قالت جنبولياتي أختي بأيني بغزايا ينوا وبهوني زي صليلة ينوا متخمني خشيو لي تبيشة ويندربنا إنا بإيدي ديامينا شقيلالي لتوبي إنا هرجو شقلتل الجو إيدي فيش تنبورتوستا بجولاتي أجم تخمني دليتي تشخد شارع قم فرقت ديانا إلا دقيقة خارة تخييلة بيا شقتا جودرتا وبغزاها الشلادة تقروتاني نصيخي أمسو ساوثيم مجرمولي جؤودالي وجويلي بدمة أجي خشيولي أبنداني لالم هيوغي هنا بيميني بدمجرب من لواذا كلت إذن صيتي وخيالي هل دقيقة خارايا هر يوداي أهول سمنتا ومزدينتا كيبلي وشقلالي لتوب تخاصر بازق طيلة قرذايا قرب علي ومن تاما عيني مبيلون البطريركا هلا دلمبا لا كدبزالا أم خكمة صربازي قرب الشقيثة آيد بلاطة ومن درتا أجا دمن داي شقيثة ولاو جيبا خينا لثو بيا شرابا قيون ديوس موليز لي المطاه الكسلي مقربني مخسري يردي وهر هذا مجاشوقي بيي هل قربني لاي شقيثة ومنشل تاني مبيلي سابسامة زودة بيي وبدرايا القطالي بجلدو ترخيط لي لكت مبيلي وا وخشيولي دممكن دربانة لي أبن بخاط دراين وا جدا أول موليستا دبل موثة والخيي إلى كل داخل تاوية بدنجربين البرقتو كدم طيري قلو توبي درياي بقذالي وكيبلي ومرملي بإيدي ديامينا لجو خبقي إلى غزيري إلي مشرشية وبريقة وبزيلامة مصانيتة ودبغذا إذا مصينو دمرمين والي الخاصي في شعيد جدا وطوبان جلاتي من تاما شويري بشاقيتا لاي باتاخيتا وزلي مختلاثي يرضي باو ألورا من طيري الألباق ورذاي مناقص تنبليتون جو باتي آني ملوخن توباي لجو صدري وآن لجو صدري غزيلي تخامنا يمبيلي وآني خيني ريخلون جو خا بثالتا مليستم جو شقلي الباري وغزيلي لاني تلاثان عشي مدش بثايا برمليستا وروبيلون تلاثا توباي خيني بي
0: آه إلى حقيقة ربترمة دانييل بدي وناطر قنومة بوديغارد اتمر بنيامين شمون باتريركة آتوراي بدان تقتلت سادو تطلاب آدر ألبو جموت مانصر يوما اتصوما ربا صومت عيدة قيمتا بشعريت الداو يوما
1: مخصات ترس دلالي من طيل الخسرة إنا برقالة وخبرت جنخة وقتلة دويلي جو كنا شهر في شيء منطيب ميقرأ بالكونك كندراتو ها بالكونكي وخامن جبالة بلاشي سا في شيء ومتولما جو صدرت خلوات دروسية ورابا ويدة ورابا صليلة وعيرة ولامت زيعانة قدانة هتخا جدش وقوميات بلاشي دمانة تبقيه وهذا غزي جباري وبقنومو وزيرك وغضاهو وليتوا دوكتا بقرو ديوا فيش تمدور بنتا جو بلاش الدعوة هاو فيش يوا مدور بنا بأقلو جدا قومتا بيش تدنخلا إينا هل جو نورا قاما جداي درتا جدو الطوفة جلاثا أغي جولية أريان ذيل الخاصة خاسوسة من داني قطيلي وسطيلي مغنشرة فارخ ومطيلي خسرة بدو ألبأل مش وضر يقوشن لهيرتن جوداي جنوثا دنخلا دويد لي اهاليطا سمكو بيشتون قطيلي اربي شوى جولي نصيخي قروتاني خليصة بلاشا بخواشا اربعة في سيرة اورستاي ام شمول خنو ايشي اخوني دماغ موانا اوب اربي اشتا درباني انا كل خشة دنة جبالي مشمي بيشا موكسي وليوا بيشا خزيا با برخول ده باشم تا جوتا ومرجنين تا الكلي أثوراي بجون خلصا ما ناولا سبيرا تجد شد تجدش لي القديشو ثي مر بنيا من فطري كد مدنخا أو دي والويشة زري بوتا برصوبيتا وسقيل وذمملا وخريب وزوء تهونا ومدبرانا طرقة بتروي يدرو خناياتا وبغرناياتا آخ الشماريرة قلداها ملاخة بسرنايا مكسوي لي البثواتة كل طيب فقط ورايا مخاواثا كومي وأمطاني خشكاني الشمية سبيثا بشريروثا كأثيا ليمانا إن كيفا هواوا لهم بوما بدمك أخيوا من جون خماريرة بلخلي آها آها خسمة سمكو ثلاثة بآذر ألفة تشموت منسر بيوم تشبتة ديش تصوم مرة.

0: face to face. Pata Rampata. I'm Shamasha David Gyorgis.
1: أمن اليوم جو برسقالت نو هدرا من أستراليا بخخادو ترابي جورتا قابولة وخلداها ملبانا دي لجو بالصوبت كي مقر جو بالصوبت بغداد بيو البانا بولتيقايا اتقنية لسادوتة PhD جو Political Science وإيوة خامن بني هدامي مش شركان بني أمتناطوريتا جو جابياتي تشقلوالون شوبا بدانت يارو غزيرا تريل بوتمانصر جو عراق أخبار سوبا شري البت بيشا وضية وإن مستقل وبخخادو ترابا جورتا آها برسوبا بياشيلي تشيدا الأطرد أستراليا بيدلو مادا عشرايا جاباناي باوت أستراليا وبغداي من رابط بتباقي وخ باتا قمباتا عم دكتور فيراز جيورجس رابي فيراز بشينا قابول وخيوخ البرس قالت انو هدرا من أستراليا قجاه قمتا
2: بسيم رابو هوتن رابش راب بسيم ديش تشيتو راب بسيم قا نهدرا راجت نهدرا انهم ماسخ منطقه ما قال انت خمنيات قناش دينغ وكل دنيا
1: بس هي مرة بس هي ما هبت اتقتيت اخو قابلت دات شيتا هل بد مدري بغدا يختعمني لي قدا هتفقت دي لانيتا مش تعلان تلو ما داش رايت باوت استراليا و ام دي لخا خورا عزيزا قاتا اخونا المخبه ميقرا عاشر ياقوب شينا قابلو خيو بس قالت نهدرا
3: بس هي ما شماشه بس هي كل اخو
1: بسيمة وراد غزي عمني لي ما صمخ لي عودة أمتناية خامن أسيرين أكتبس كي خشو إنو كي خامن كتابة كي كاتو جو شويلة بريشة مبوعة أمتناية كي همزم كل خيروتا وكي أمر إيدو زوتا دي لي بغزايو الأهوالات أمتناطوريتا بغداين عمني لي أسيرين أكتبس وراد غزي كتابة ميقرا سامي هابل من أستراليا بشينا قابلو خيوخ ميقرا
4: بسيمة بشينا قابلو خشوش
1: ومدري عمني لشروكي قدات بقتا دي لنيتا باصويا أشورايا وعودة أمتنايا ومقروان تخرزة أسيرين فور جاستس من أغدان مخيدة أمريكا من فينيكس أريزونا عندي لأخونا ميقرا سام إسحاق درمو ميقرا سام بشينا قابولو خيوخ البرسقالت نهضر من أستراليا
5: بسيمة شماشة شلامي خبي قارقة كل شاموعة وقارخف مخبة دكتور فراس وميقرا عاشر وسامي
1: خم بوقارت مجد أنا مخوبين وبقرن وليقا رابي فراس هلوت بغزاية بخ داخل ود بغزاية الأهوالات العراق من بار جابياتي قداش غشية وكيوس وشالنج خاتة دي اللي بتاعي جوتة العراق
2: من ترى البوطلة الهدية نفس تحوالي بياشقو عراق بس بردن انتخابات انه بش ليخا شالنج خاثة او شالنج خاث دخ غزيلن انه نخراي دخ اداري وإذاتي قو انتخابات دين وتقاري لكوتة السوراية زي قنثث وقرضاي موري وإذا شقلي وتري مقاعد من خمسة دي وراي أربعة يشقلي تري خنة وبيشلي أربعة من خمسة أوكي فهول بيش خاتا ويعني دخلت أمره إنهم دخ ماص إنه فالخ قبني أمت الدين وخصوصا العراق بس أوضاع العراق بصورة عامة يعني جنرالي الهدية ليلة رابس باي وعراق والويرق وفراغ دستوري بر انتخابات ديلي بيشتا وهدي أنا غزاي أن كلياثا أن مظاهراتها مولي مثور رابة التوجهات أنهم آزق حكومة إنقاذ وطني فإثرابة تشالنج بهاوي بس أنهم خل أمرخ السيناريو الأقرب أنهم شكلها حكومة بوية ضعيفة حسب تخمنتي أنا حسب غزيتي أنا أنهم لم طولة بزاي تريشنه أي حكومة بيشة مكليثة و خالي خرتبين قا انتخابات خاثي
1: الايك اخرا بكلاي وخاطورا يجودا اهوال دي لها بد من اهوالات بوليتيقاية ورهاد غزي من اهوالات ابن امتا من جيبت امنايوتا
2: يعني دخت امرخ من كل دكان اخني ثلاثة ديان رابا بصورتيلا رابا ويكيلا رابا اسباب بارو خازخ انه خمن دلنا اسباب مؤسسات ديانيلي سواء هاوي مؤسسات كنسية اثواثة او هاوي مؤسسات حزبية قب الدين رابع أنه تأثير دي سلبي له مش منها وإيجابي فأي مشكلة رابع قرثة لذلك أنه أخني خازينا أو طرف مش ضعيف لاختيام للطرف الأضعف قو عراق إيخ أخني فأي رابع مشكلة لقارك أنه باش اتخحت أنه هو إثوات الدين هاوي ليخ دور خيلانه هرابق أحزاب دين قبل دين لازم هاوي ليخ دور خيلان بس هاو دور إيجابي لاش وقي أنه نخراي هاوي تأثير الدي بش من ناشد ديان هذا خيب ياشقو عراق انه خازوخ نخراي تأثير دي الاحزاب الاتوات ديان بش خيلان الي
1: ادمجت من برداش وخلافة ويلي جو عراق سو كول ديموكراسي ديو بقرايو بتهويا وديمقراطية وشلطانة وبتناش بازي والصندوق الجابياتي بتجابيبا أو جبت بايلي وسلمون خو بغزايخ وقت عراق من خا أهول جهنم بغزايخ وقومت هويا وجو خا أهول برديسة وارا إنا بغزايخ ومن جهنم بيلا بزود جو جهنم وارا وأهوالات الدنيا وأخنا بيشتن ومن يان ديان آتوراي من شي تريل بوطلا وهل ديوما هل بتقوب من أطرية شوري تيلا من برد شلطانة بيلا آس بخطة أمريكاية مجد أنا يقارنا غزو الأمريكي أنا لمضى الدخيق يشقتلا إيوا غزو ين إيوا خررت العراق
2: مش رينا من برد تغيير أن مشاكل أن تحديات مش رينا ولا يمم مؤتمرات معارضة سواء صلاح الدين أو لندن لأنه تولي متفق لي الخصيغة العراق ما بعد صدام حسين فانه اتي قارته تحرير او قارته غزو انا من نخين انا قارنه غزو بس انه او غزو قرك بايشوا لانه حسب نظريات التحول الديمقراطي شو خلافه يا اما بايش قايم بيه نظام سياسي بوليتيكال ريجيم يا اما قايم بيه معارضه اوكي يا اما بايش تعاون بين نظام سياسي ومعارضه انا من ديانه الفوق العراق فأداة تغيير بشلة خارجية بقوة عسكرية أمريكا من وراء العراق ثوالي تلاحجت أنه علاقة صدام حسين بتنظيم قاعدة أسلحة دمار شامل وديمقراطية أنت ريحجت قماي خشلي لغزي ريتشو مندي فبشلة أنه أو خرايا أنه العراق لازم هاود خقاري البيغن أو قيد قديمقراطية أتيخ مشروع قاري مشروع الشرق الأوسط الكبير أنه العراق بشلة منارة أو قيد قدوة مشروع فمشروع هول جواجة ومدينة برايدة ومنطقة العربية وشرق الأوسط أو ضمن مشروع إليه أخني دخلت أمر أخني أن دي قاري لي بين قوسين مع التحفظ على تسمية أقليات أنا قارني مكونات أنه رابة تأثير اللي رابة مش خيل عني له ولا بياش الحلقة الأضعف أخني مخ سراية عراق خازق أنه قم تريل بطلاثق 5 مليون ترين يا أخوة هدي أطلع أما وبش هاو يخطره باش نخلنا هاو امو خمشي رابس باي كل ان عوامل انه اخني هون بياشة بش بصورة بش يخ بياشة ضعيف فبينا رابة شولة واول شولة لماس مثلا انه خقب بيقانو جاوج بيو او تري او خا امرأ او تري قالك انه كلهم بلخخ مغذاته بلخخ بس ما بلبة صبية لانه وخازخ انه مصلحة امته وهي بش مهمة من كل من دي انه اخني بلخخ قناش الدين لبلخنا قناش الدين
1: ميخواده اتقو بيثا بس باي بوي دكتور فراس جو عراق اليوم يوم بغزايخ قد اهول دينا بالكتليات بريتا بالامر سنة وشيعة وقردايوتا اهول اكوتا شدية بل كي تقومت ازل قخك ميرخ خيلة يعني قومت شد اسي خشلطانة بشمايخ وقومت فويا بالقائمة الصدرية انا بقرأي وحزب الشيوعي قومت اتا حالف ها بمارو اني ممكن تأودي خشلطانة جورا يعني ماجورتي اتن داخل جشوق وقدعتي ماني لي او بالزودة اتشاقلن ان ماجورتي سيز جو عراق
2: أخني خل الأمر أن ماجورتي سيتس إنه خازق مدينة الماجورتي جو عراق خازق إنه شيعة بشيلة من داخلنا بس إنه إن آفخ أنا إيش ماي مثلاً سائرون دي لي تحالف صدري ما الحزب الشيوعي العراقي وخك ما خلنا أنا 4 جهاتي لي خشون إنه هرقة مقتل الصدر قانوا مرة إنه أخني ليم شكل حكومة أخني أزخ المعارضة اتخمن دي خاقرك انه يدخل قو عراق من تري ألبو طلاه الهدية عرباي الشيعة يمري أخني من ألبو وتشامة وإسري وخات أسيس دولة العراقية الهدية أخني ليه خوش قيل خكمة هل تري ألبو طلاه أخني هدية كم شكل خل ليه أخلي لو تماد بار ليه أخلي أنه كل أنا أوضع فيلا أرهاب وفساد وكل أنا من دي قبال لي أنه تتلفل طياني من خكمة فيخشون أنه التحالفات بيشي خافة بس مثلا انه سائرون لخشون انه انا مشكلي رئيس يعني مشكلي حكومة عفو بخلط الوزارة ومن دي خلنا انه لعبادي انه شانس ديو بيش لرابة بصورة انه قارك مجدد بايش رئيس وزراء خبين خورتا فهنا كلي خكمة شخصيات بس الاقرب هالهدية واث يعني دخلت امره تأييد دوا من دي بيش حكومة انقاذ وطن
1: سباي ادي اتخ الاخنا الاهوالات دي ان اتوراي ديو بخايو عراق وخن ديخوا شركان يو جابيات ديو خو من جالوتا بغزاي وخد يوما جو اترت عراق من متيت ناموسا ين الدستور العراقي التريل بو خمشة بغزاي وخكات جاب ديو الشرك يبدانو جو جابت بارلمنت بخد شمت الكوت المسيحية بغزاي خكات الكوت المسيحيه اللي قومت ويلبومت كل خناشه وكل خدينا جو راديو همزوم وخديومه بدراشق باسو كوت المسيحيه قمودي لبش لمنيومه قما يموتيت الكوت الاشوريه كد ايمن دينا موضوعيه جرابه من مادات بيشمع اطرايا قمودي قردايه مصيله شاقل وحصه اللي بين من الاسد اخشي خش خش خطه من الاسد ديوا جدن من بلده صدام واطرايه تلون زبوطه وتشعيتها وشنه ودوره بخايله اليوم بغزايخ اطرايه بلكت اوب سامت خشك وانت لنا مصايب اشغال جو عراق وبختامه وغبت كرسيامي قامودي آشم كرسيانا إن بخشابت آشم ليب خديبية آت برسوبايت ليب خديبية أنا همون إبن داخل ما سقبل خخل شما آشوراية داخل ما سقبل آشم آشوراية مدرخ لجو بارلمان عراق بي مدخيلة
2: مدخيلة دخت يمرخ بي دان قلوثة لما سقبل دخ شمن دي يعني عن مدى البعيد خشون أنهم بلخلن خأرخ دوسة ويأرخ دستورية يعني قانونيا ماسخ انهم شخلي بخله بس انهم بيان رابه شوله بيان انه دخ جمخ او برخ من خك مناشي هرقو افرا يعني من عرباي بصوره خاصه انه خاص مني مجورتي دخت مروخ انه شيعة قد تلخو خدوه مندي انه قرك خدشي خدشي شوخ ان شيعة قرداي بيشي خا بينا فيخا كلاش اوكي ماني قارم لي ان صوراي هدي اني فلقيكم شكلية قرضاية فلقت من أضخة تشريع قانون خمندي أو بيال تصويت أو تصويت لأن بهاو أغلبية بسيطة 50+1 نصف زائد واحد فلقى يا أما بهاو أغلبية مطلقة فأنا هولي محتاج أنه ناشق وبرلمان عراقي أنه مما جوجين خمندي أنه كالي مني
1: همني داشم مع شرايط بيت ما مقروط له
2: مهمني لم همني أخني بلخوخ براغماتية أتى مصلحة ما يخالف أنا بقبلنا بس أنا لبيش نصيرة قناشة متاريخة تسمية قاثي لأنه أث أجندات بارة ولي واذا نوي يعني أخني من خازو خاية تسمية إيمال ثيلة مقاي إخوانا ولا بيسان قب خدشة ترايبو طلاب يرخد أسرة لا إشوا الخمو أتأمر لكم داري أنا شماني أتى ديام سزقرتي ومن دو شما وقبان ديام يعني خل أمره أغلبية دي أهم سزقيرة من دوا شما فالمشكلة أنهم بشوار الخطائيد كنسي حزبي أعطي دخل ماصد أن مشخلي بتاي مشخلي بتاي أي تخمن تدي يذي أنه أخني خائخ أخني إذخى مشكلة أي تسمية مسيحيين ولا عراق شواق لأن هدف سهل يعني أعطي دائما أزن بقرة قرضايا أعطي مهي بامرخان قرضايا لو بامران مسلماني بامران قرضايا لا بس أخني أعطي هدية بقرة ناجدين أعطي مهي بامرخان مشيخاين فانه هو الاغزاي دنا مشي خاي كضعفاء لي لما سعودي شو مندي لذلك انه ام صايلي موريلي اذا كوتا ديان لا اخو اخني قبيله لما صيوه بس هدام الدين دي لا مطايا انه نتيجه مصلحه دي بشي مهم مصلحه امته بشي مهم مصلحه ناش الدين قبل بكل مندي فبرلمان العراق عباره هو البيشة عن خدوك في القاروخ له بزنس انه مصلحه متبادله منفعه متبادله وبرقله
1: بغزاي وجرابة شنة من ترالبو خمسة بتيت ناموسة بغزاي قطعة طراية بيشنا أمرق جو جالوتا يندينا جو أطرا رابا جبق مهابيلا صراع جبق مهابيلا صراع لابر ميتا خقدو خينا مهابيلا موودة لا أخشيت التسميات الثلاثة قمتيلو قاتا أنا يخشون إلي خسمة قاطولة دجمن قطيلة لبي آتراية وسهدة وسمالة ومر بنيامن وشركة اديوم يوم بي او سمي بش اود لخيلانا بي شابق صراعة بني امتا لدرقول بني امتا يعني اديوم يوم خا من عيتا كالديتا دولي هموني قد انا يوين كالدايا امتي لكالديتا برقلا اها موديلا واري لجو خسراع من خديلة من عيتا سريانية ديلة آتورايا بقرا لجان سريانايا وراد غزي خا آتورايا ديلة من عيتا مدن خديلة بقرا لجان آتورايا ان نطلع براي لبيلي خا خشغشيا لا مبرمانا قمودي من ساب ليتايوتت مهديانوتا ديلا سمى بدرايه واخنا بقابول خاسة مني خنيخة بزبق جو شقيات امتن وقومت ماطئ الكلا وبل كتخيم وبخنا بامرخ ديالا اخنا دولا خشتا اخني وخطلا طلاشو ماهي اخشي آت اسميات الثلاثة انا همون رابد وراشب هايلا من ميقرا سامي هاول ميقرا عاشر ياقو ميقرا سام دربو شارقلا من ارخت اقارة ديلي من ودر من يوخري خدشبوش كريدت قام ميقرا سام دربو ان مخوبة لخبو قارة باقر وبريشايت ميقرا سام دربو باقوري توا بدا فيديو عاشر ياقود مصلي والي اتكليت ميقرا في رازقي ورقز مودي واما جو ممسب لي ومطايا او فيديو قال الصبيا ان مخوبة وتخشلامة دارت اخشي إيمان سام درمو همزومي لقارك أن ميكروفون ديان جاي منه قد ما سيت من شميت ميقرا سام باقت ميقرا سام عما نيوت
5: بس إيمان شماشا وشنامي خبي قاريقا أرخف مخبة دكتور فراس وميقرا عشر وميقرا سام مقاري من دكتور فراس إلى صيرة بزدقة أمتن أطورتها إلى بقارة قانونية وبوليتيكية موديتها بفرمان سمالة هي سلطان العراق أول داخل بغزايا مت ميكانيزم مت آلية مت أرخة مصيا أمتن أطورتا مطيا الداها مطلب من سلطان العراق موديتها وبوليتيكية المصي مضيقة أمتن أجد عراق هذا موديتا بي فرمان اتسمالة إلى فرمان اتأمتا عطوريتا مودنا انقنيات اتاتيقة أمتا عطوريتا أهل بقاري من دكتور فراس وراب بغدائر همزو محمنو ميقرا دكتور فراس
1: بس سيما رابي ميقرا سام ميقرا دكتور فراس عمو خيل فاقة دكتور فراس
2: سيما رابي سام شلام الغدخيت بقارة مهميلة بشارخ أو بقارة جزء بارت الأول من دوا بقارة أنه دخ أخني ماسخ ماسخ عن طريق دخ تمرخ أطر دستورية أو قانونية أرخاثة دستورية أو قانونية لأن أصلا دستور العراقي والويلة خمن دي أنه رابة مهميلة ماسخ من خلال دوا نص دستوري أنه أخني بلخخ الفرمان السمالة أنه هالميرة كل عراقي أوكي أسقطت عنه الجنسية العراقية التحق أي جنسية ديرة إلو بس مو ديكتي وبخريث القانون أنه ينظم ذلك بقانون يعني أول قانون موجود إليه بس بي داريخة قانون أنه تتؤذيل قابل للتطبيق فأنه هدام الديان من تريلبو خمشة هالهدية أو تريلبو إشتا أول انتخابات دستورية بشوالة قو عراق لبلخ لي الدوة من دي انبلخيوة قو دوة من دي مديريوة الجنسية العراقية قدنا شدياً دبوتوا علي وكم كمسقطوا الجنسية العراقية اللي أنه بخازخوا بيشوا دخل مديرة الجنسية مديرة الجنسية أنه معترفي أول شيء بحصوخة اعتراف قدية مذبحة أن حصوخة اعتراف قدية مذبحة رابع أنه من ديانة وبقان أخوة منه لأنه دخل يذخ أنه جنسية وحق المواطنة أي خا من دي دترى أنه قان أخوة أنه قرذاية من خل أمرخ لا أمرخ من ثلاثي وثلاثة أمرخ من تأسيس دولة العراقية هل هدية هو لي بلاخة درقل ديا أنه فرمان لأنه مجرد أنه أنا بس قتلنا إناشي وخلص هدية هو لي بشتخة من دي خاثة أنه هو لي وارا هو لي متحكم بيا متحكم يقو قب ديا فرابة من ديان أخني هون يعني بياشا ويك بسبب دوة تدخلات فأخني حصوخ وخ اعتراف خازخوا أنه قرضاي دور دي باش وبش ضعيف حصوخ وخ اعتراف دولي اوكي لانه اخني هالهديه لتن كاعتراف دولي بي او مجرد انه تعاطف دولي بس كاعتراف دولي لا انه اخني حصلنا كاعتراف دولي باش تدويل قضيه ايما بعدين ممطخ قانون بارخ قانون يعني بطرق قانونيه خرتبي انا منظمات دوليه قامة متحده حكم دول انه قرضاي هذا خيلي وهذا هذا خذ لي وهالهديه هذا خيلي وهذا خازخ انه باش وخ محددات قد ودور خمندي خلنا بقان اخواله يعني اتخمن دي قاروخ لت يعني تخليد الذاكرة تخليد الذاكرة اخني لتن هذا خمن دي بيشا قو عراق مخسوراي يعني خازخ انه مذبح السميل هالهدية لتن تسيت كنصب تذكاري قدنا شو هذا السميل قو عراق لتن نصب تذكاري قام مر بنيامن اوكي قو عراق خازخ انه اوتكم قاتل والد ري ولا خشارع بشمه قو اربل اوكي بعدين كم طاني والا قسمكو قامو اخني ناشدين لي طلبي انه خنصب تذكاري انه اوي قاري تخليد ذاكرة انا من اتي تخليد ذاكرة بقيمي اجيال انه مبقري او مودي له او نصب شهيدي له هذا خناشي اثوانا خشوالي بس اي قضية خاطري اطلع اربع فخمندي خنا انه تعليمي له انه معترف له قدية مذبحة زي معترف بيه قو مذبحة لان هالهدية قو عراق مقار التاريخ تاريخ العراق يقارية تمرد الآثوريين ضد الحكومة العراقية فهو هو الخطأ وتاريخ التشويه وتاريخ فرابة من دي أنا أخني ماسخ قانخ بوه من دي وماسخ أنه طلبخ تعويضات أن ناشس قطلة إلا جنسية أثوالي أراثة أثوالي شولث فرابة من دي أنا أثوالي كلها خشلة أنا قلك بيش تعويض
5: أتخام دي مدخره اعتراف دولي بمضينو عندنا داكمنز مجخة ومطخ الله إيدنا اعترافات دولية و إعلامية أيضا يعني إيد أطروات موديتا ويدنا الأوباماية إنجلاند بيجانو جو خيكما وراقة التين طليطة دي وقمت السكرت هدي خيسانا مغزوينا قد قيومة إنجلس نايد العراق من ملكتي وانا وميرنا كملكة العراق قد أعي وجنخة در قلت unarmed Assyrians ف أنا مزبطيات هيت رابنا راو رابنا بود قرمان سمالة أفشي أبو قارخينة إتوالي بشاو اللاجي بلوخ الله كامير بناتا قأمتان إن عراق ود الاعتراف بفرمان سمالة أمتنا إيت بولتقا إيت متاوي خلايات أمتان شوك من مدرت سيتزنشب إن عراق ود الاعتراف موديتا recognize permanent semela layat politikaye umtanaye ka umtan atureta shukmen madartet jinsiya al-iraqiya modina amna takhinat atil ituta bardaha atiraf
1: paqat rabi firas
2: rabi fakhalta بقارت له هديم جوابن خلو بس يعني آتي مرخ إث اعتراف دولي أو اعتراف دولي هو البيشة في إطار التعاطف بس لأنه لغزين أنخ تحرك دولي أنه بيشة خجينوسايد اتخرته أوكي قم ماشمو ملفات أو قضايا حقوق إنسان قم متحدة وخلكم من ديان خلنا أخني آثخ بريطانيين هدي إنجليزناي هدي مبطلي مذكرات لبل قد يا مزرة أي فرمة بسبب إنجليز يعني بسبب دور الإنجليزي أنه كموذي وانا خأدات وبعدين انهم شوقي وانا فانه وقت حاجة مبليخي لن مش لحاجة اثي اوذي خطعاطف ماشمو بس او تعاطف مجرد تعاطف في الشيء لذخ اعتراف دولي ليلة يمور اللوغو وثائق وملفات امم متحدة وحقوق انسان كجينوسايد معترف بها رسميا فاخني اوه مندي بيخلي مندي دتري بقارد دتري تمرخ اخني مخكينا مباسي انه اخني مخ ناشد أمتا ديانقو عراق ناش ديانقو عراق مودي لقنيثي أن معترف لبيه مرن أنه خمن دي خاء بين قماية أنه قارك أوي تعويضات قناش ديان أوكي إثوالي رابع أراثة ممكن خكم ناش ديري بيشي فايشان ختواجد أنه ناش ديان هو لي زيادة أي خاء من دي دتري أنه اعتراف بيش لبايش خاء أضعاف قدورة كردي أنه فايش خاء لمتت إثنمتت قدوة دور يعني سواء لمتت اقتصادي سواء لمتت سياسي سواء لمتت اجتماعي باش خطعاطف من مكونات مجتمع العراقي تجاه ناشد ديا ودخت متخرن انه اذخ تشويه بتاريخ عراقي ولم لوبي يعني رابا ناشي من خلال او تاريخ قاريلة ولم غزوي انه او مختمر ديوة قاريل تمرد الآثوريين هالهدية قاريل تمرد الآثوريين سنة 33 ضد الحكومة العراقية زين أخني يعني معترف لي يقول سمير وخازخ أنه باشخة تصحيح دوا مسار تاريخي لأنه أي بقيمة عملية توعية أخني قاروخ لأن عمليات تربوية عمليات تنشئة انقم لخمندي على أساس خطأ خازخ الكل بجاوج خطأ أخني من قملا تاريخ خطأ أيوة هالهدية هالهدية أنا أقول كلية قم تريشن مقريوالي مادة شمو تطورات سياسية في العراق المعاصر دي لكثيوة خكثاوة خدكتوري له القوانجلترا شمو مؤيد الونداوي إما تخرى مختمر دل آثوريين من وذوانا نخل نقاش منه أنا وخوري منه كلية ومارتن وذوانا نقاش منه يا مرخ لا يبرموت مخواثي أنا إذا موديلة فأنه إذخة تشويه فأخني إقنياثة ديا خل أمرخ أنه دوس بهاي بصورة بس مخ أمته بهاي رابة يعني معنويا سباي قاثا أنه ناحية معنوية هوية بش من ناحية مادية فأخني أمني بش بيخله
1: رابة سباي ميقرأ سام هربي أمان التلفون ميقرأ اطلق بقاري خيني ميقرأ سام
5: لا بس ما رابة دكتور فراس وبيوم برسات كأخواتي عاشور وسامي
1: يقرا عاشر ياقو مشتاق لان تلوم هذا عاشر ايجاب انا يا عماني لي بخوب لبا مشارك بدن يقرا عاشر مودي لا يشقت خويا مو بيت متقبه بيت يا بتقا دكتور فراس يندي لا يقرا سامدر
4: هل بت بدي قامت بسيم راب من قشماش دا برست تي واخ قالا دتري دكتور فراس الى بشنتي قاطت استراليا بقد لهم زمله بدهولت العراق رابا رابص بايطق قد دكتور فراس ليو بيشي ضيق أمتا ديان قدنا قبياثا من هدخش قلن آه برست خلو ماذا قد شادخو لق أستراليا قد هوي خا برست قد بن أمتا ديان قد هاوي بش قربة اللي دي وبقرين بقارة وخزيلة من قربة سب تخمنتا إلى قد شلشت بتهوية عليك هالخ قد شنتي بتا أربع شنتي بتا يتلن تخمنياتي قد خمكناشي أكاديمية مخميق دكتور هاوي بالزودة خاص رقناتي قد أوري قدنا قبياثة وإتلن تخمنت خيتا أخنا قد إنه بيخ جربة قدنا ربش إنه ميخ الإيتوتا الكوتا الآشورية بقد لخاتا سبق زايوخ إيه الكوتا المسيحية بشتا وشتا لا شقلتا من أمتا ديا لتريل ليلة يولها قوتة أمتا ديا ليه مصشق خقويات ديج من بيو فقدنا ربش إنه بطلابخ من كل أمتا قد سندخ خوخينا هير خوخينا قد اجتتي الكشن هاو خازر قالو قارباش نتيجه بتايا هوي خكوتات اشوريه قاوديه وهاوين خمكناشي مصيانه اكاديمايه كلها خاص رجنا تيقت اولي قديه كوتا قد مسخ من هونتن هاوي خا اخترنا شخ ثقه بيو ترست بدناشي قد هاوي قديه فوت قديه بتايا
1: ماسخ خلداهم زمتخ ميقرا شو ميقرا في راس مصيا امتا اندي لاي كل نائيت سزجري الخمشا برسوبه اندي لاي خمشا شوبانن انا مزمت اتلن هديه قوم تابي ايش تشوين قوم تابي طلع ليطخ اينا خوش مزم خديت لن خمشا شوباني مصيا امتا برشالون ام برسوبه ببوشايوت ماجورتي امرخ قطوصه مخشوخه بخ دكتور فراس جيورجس ميقرا بولا ميقرا بولا هابي جو دن جابياتي ايدانا شموخم صالح مد جبياني قاطراي وايدانا ماجورتي امتن بازخ لتلان خنا قماني ما تختك بضايخ اني خمشا جاناتين اجي نتن جوش مخين باي خبنو شعوري ان ايدانا ماجورتي امتا فراشخ ماني بايخ اسقيقاتن همزمي بيشمن اهب متهويان تيلا
4: لا لا درقل أختي لا سناي قد ميت الإثوثة قد شغله فوتنج بنمتديا سب وخطيتن أخن دخ أربقن جاث الدنيا إلى رابط أخمن تشابرتا سودنتا إن قد ما يخل إثوثة قد جزامتي لبخشاون إن ما ستو دخل ديو ما قم ميديا رابط سناي لا مخشخت لا دريقو ميديا وهاوي آتي فوتنج من كل الدنيا ماني مخشخي خاز ماني لبزوداني ما ستاسخل دان تخمنتا
1: رابص باي خشخت على المدخورة قد دكتور فراس جيورجس قام مشمئن دينا مشموية اللان لدات باقت ديرا نيتا ودايو مدينا نايا ديوخ بكلا مياقورة السهدة امتنا توريتا ات من شاريت ات مبلت اتاتور هل ديو مدينا ديوخ زيوخة لا برشنية دكتور فراس باتا قم باتا خفر صوب رابا ميقرا وأزيزة ومغباند امتي اخبرت كي كالغ برخ مغباند امتي ين أمتن ويكاد إحنا ليه تمام مخلوق خبرة إجا مود أمتي للغ بضايا إنا أنا بتمام منا مغباند أمتي آتوريتا دكتور فراس سامي هاو العمو خيلي ما خوبي لبان مقو خابو قارقاتو خمي أقرأ سامة ترمينا نيمت مشميانا
6: أولا خملو أرابا رويخة أرابا أسقل قد كاسيخ لقوخا يعني مملكرية إنا إن بيخ يعني أنا برسو بايد بين مقرون خيالي مشارك بد مسألة متخرج دكتور إنه زدقت ماسخ أخني قنيخ لأخ أمتها شوريثة من موداثة حكمة عراق شلطان برمت سميلي هل بد أوى من دي إليخا خا قطة عمر خسامة من خا يعني يمتمم الجشمة قورة صوت هذوم تاشورات كل كلنايف يعني برمت إلى ويلن إلى خعامل إتلا جرة قورة جو كملت شكلة قورة صوت هذوم تاشورات اديو اخني ايبل جو خامة شكلة رابع اسقى دزوثا يعني كتاشن وبش قورة إلى ديلانايا إلى جو أمتن بريشايث مبرت هي يوثن أشوريث أمريخ يعني الهوية الأشورية سبعنا ليم خجبنين تسمية رابا غلطة قورة لقد أمريخ أشوريوث إلى شمها أشوريوث إلى هي يوثن إلى هوية إيمان بياشة لموتوتا الشاوية يعني بياشة لقبلتا بياشوية دراشة الهوية إيوه وخا إلي خا قمطة وإلي خا غلطة طشي ثنايا بدزوثة مود

لقت ديو بغزاي وخ متلقل يعني يعني يعني ملامح دين امرخ اخقت ديو بغزاي وخ متلقل يعني يعني يعني ملامح دين امرخ اخوم

0: تنص بياشة صوتة درشتة الشاوية رشمايق وخكمة بياشة درشتة خاطيبها ذية بتوديثة ذية يعني بهاي مانوثة ذية أخ مشيخاية مصال من جوخة أثرة لتجاوي ديمقراطية يتجاوي طيب هايوثة يتجاوي ذية يعني باناتي قايوثة أمتناثة أختي لقرداين عرباي باناتي قايوثة طيب باثة بالطيب مسلمان جو أثرة مودي ما سقانخ أخني خا طيب مشيخاية بشامن صوت بإذا تقان شوكلا قد له يا الباثة أجي يوما يعني من قام مهم زم خلداني قصدت أنا مهمون أن إتلم رابا شويلة باشي بليخي جو أمتن بريشايث القصدت رنيا أمتنايا وبرست دي ومردوثة أمتناثة جو أمتا عشوريثة ومنا دي متخرم فقد لدكتور فراس يا أخني سنيق خديو قد صوت إن هو مدولة يعني تدويل شقلة شوبة ولاية إتلاني أشتارة إتلاني هقوثة إتلاني مزبطياتة سنقتل الدخ باشي مريزة ودريش الشاوية تولاية قد مدري ما صخ قبل يقرأ عشوراية قبل شوبة جو الشاوية تولاية وهذا باش يعني ميقرن جو أفرا تجانا أمر عراق نوني أصلا إذا أفرا
1: هاي وخمن نيش تصيت الصدارة ترميتهم تنتها شريتة شريالو خند شريوتون ليلة ختمتها إن شريوتون من ساب لخة بتاي وقم خبو قارم يقرا سامي دكتور فراس هل بترابس باي بداية لبت علوم السياسية شد أست خا أمتا إيمان شد أسا خا بيتوتا خا جبا خا أمرخ مؤسسة إيمان شد أسا إيكي شريا بالدين قانوني جاوانا يديو أخرن أخ أمتا لتلن قانون جاوانا يمخا خبرخينا لتلن خناموسا خسن هادوس قد أنا أول سن هادوس بابي جو بيتي بيشيل ميقرا بيت كل آتراية قد شمي باقورين مودي لشمو خمارن أنا إيبن آشورايا خماري لأنا إيبن سورايا خماري لأنا ليتن مودين بتايخ المودي لهيايوت الديوخ هيايوت الدي إلى كراسيانتا سو إن آتيران خد دستور إخنا موسى قد مصيا بلخا أمتاقاتي وآهي وخم نيشة سيد الصدارة قد لنا موسى أخنا ندخ بيت آز خدين قدم آت تقتقل ترم برخصات أمريكات تيمون مشطاخة ننوي هازري لقاتوخن أختي تيمون مغزمون المتنا موسى بيتون بلخيتون بيت بلشخ الله ترمش النخينة وبقيس بوتن ليشق لخقمو سب لتلن خا ستراكشر لتلن خا استراتيجي قد آزخ جوجغ بيو دكتور فراس على داخل بغزايو
2: رابي رابي بقارة مهمية رابي تخمنتها مهمية بس بيارخ انه ترعيل بخمشة من اسسوان النمادة انه خمن دنا اهداف انه هايوانا خا اقليم انه دستور عراقي يامرخ نظام الحكم في العراق فدرالي جمهوري نيابي ليذمو من مرة فدرالي يسمح أنه آتي أوض إقليم آتي من أوض إقليم ما صد أوض الدستور كإقليم أخنين هاوينا كإقليم مخ آشور آية مثلا إقليم آشور هاوي لغ دستور أول دستور موت بيت آتي تخرج بيه قامة الديوخ ما صد بس أخنين مشكلة أنه رابا قبو رابا ناشي كليوالي درقل دوم موضوع أنه هاوينا إقليم أوكي حتى أنه طرح موضوع المحافظة أنه لو لما سوى شو خطأ رحواله يعني هم مخي مصلحة دية فمن بطول جلال طلباني مر أنه أو محافظة وقسوراية خمشيخاية رابم سزقروا علي منه زين أخني طلابي أخو أقليم وأقليم بش مهميلة لأن أقليم باويلو آتي خصوصية قان وخاقليم معين ما صدرت أخوة دستور أو دستور مجوج لأو أقليم وعلاقة أقليم من بقية الأقاليم من الحكومة المركزية أوكي فأي أنا مشكلة أخني هاوينا خدو كثا تقانا خصوصية قانا مخ إقليم إيبا بادوخ بيو شارخ بيو مخ إدارة ذاتية وبعدين محافظة ومحافظة ممكن أنه أخني محول خلال إقليم فأتا رابع أدوات وطرق دستورية بس ناشدية ليلة بلا خدوة من دي لأنه دي أرخ بأمر خلال أنه قنيثة بورسوبيثة بشي لبشتا مهم من قنيثة ومتنيثة فأي أنا مشكلة دي أنه قم خشم تخرج أي تسمية ولا سام أي تسمية من أنا رابي آشور مرن كان كان سريلة

0: أي كانسر إلى بس مو دي له كانسر قبني أمتن بس قدنا عشدي لي مشركو خكمة أي أي تجارة له تجارة مربحة له فأي له مشكلة
1: رابط شندوس هادي سام درمو عمانيلة بيخ بابو قارة شارك عمان ميقرا سام درمو هادي باتخ الأرخت بالخانة غزيلا بلاط جابياتي أنا تمجت إني هيتش لقت لألي دكتور فراس تغزيلي قد جابياتي قم شقلين وخكمة أمرخ برسو بإنساب بالنهاية إيوة نفس النتيجة وإيوة كرسيانة يعني أنا أنا تمجت أنا مبين ريبريزنت خا كرسيانة هابي لي بازنك سمار جيورجيس أوني لي ريبريزنت دي يعني خا بازل كس مر لويساكو أوني لي ريبريزنت كرسيانة دي وهراد غزي اندينا إن من توديتة إيثا سريانيتا أمرخ ومارونيتا سو أنا قدي خبر سوبا أمتنايا شقيلة القدالة واجبوتا بولتيقيتا أتابع مشتقلانا قا بشمت مشي خايوتا أنا ليها من دي مساب إلي بولتيقايا إينا إيان بلاطنا بولتيقايا أنا همونين بلاطنا جاوت أمتن بولتيقايا جارك يشقخ الله ديما ديما أوزونا بريقيلي اتأخنا نشيت شوي شوى عشر ياقوب تاخر كل أمتا أطريتها إما من إما بكت بقرت والي إيوه ليبر بارتي لأنه واد خاشر كل إيوه جبت بلاخ إخوة بتاعي لدونا بنونا ونبيجي بلاطينا هديا بقرت أمتا أطريتها لين إما من إما جبت بلاخ إينا خمشي من خمشي ويا يعني 50-50 بخزتلون أحرار بخزتلون إنديبندنت بخزتلون شرية بخزتلون قمو من سبب أخنا ويرخ وجودي تخمنتها يمرخ وتروبن هوتيلا جبد فلاخي كي هاي رقم مسكينة جانوا من عطيرة ويبقى رقم مسكينة روبن هود سو أخي يمرخوا ليبر بارتينا خيك مناشي يعني يبقى قديا هم ماشي مسكينة بعد أخي إنا عطيرة يا زيوقا ليبرلز سو أخنا ديوما بغزاي قدا بولوتيك ديان كود دي لواريو بولوتيك لا ما تخرت الشمانة إنا بغزاي يعني بالنهاية قومت بشقالي لي إنا متوية اللي يجيب الجاني إنا ليل بلاخقة ناشي مسكينة قهوالطت أمتا مسكينتا من سبب إديو ما خلان ليوخ ما راي بولتقات ديان جو عراق بجنابينا خسلي إنا ما ريوخ بولتقات ديان ببلاخينا بشقالينا هاقوتو إنا لينا برخاطة قدو شمين لينا مجهوجو إيه تخمنتا ميزلتا أمتا نيتت أخم بسبالي وخا أني تري سرشن سو قابوت هادخ بولتقات ديان إيوا زيرو يعني بلاط ديان إيوا زيرو سو هدية بخم بتاعي شوقخ دعتي ديان موديلي داخي أخنا أنا عاشر سامي هابل سام درمو برسوبة جو أمريكا من جالوتا أدخ خا أغونا خاتم بريغ بيلان قد ماسخ بالخقار باشنت بتاعينا
0: ما بيخني تملتن تختمر خرالي أو زي مخكوخ بيا هدية مخكينا خكمنا الشامي احتمال بعد لياثي فأخني بيخ آثي شامينا دخت هاوي بس أمر أنه خمن دي جو عربي انه تأمرخ اي امتا بيخناها خلا يعني برقلة فوعدة واتيبة تهوين يدت مودي تهوين انه اي قضية اذنخ مندي يعني غير مهمة قارية تهوين بعدين التن خمدي خلنا تفريق بربي زخلة وبعدين التن تجهيل فاش جال قدية قضية اي مخراية تلخلي دوا مندي بس أخني قم نخ رأيك وما دخلوا مندي بقانا فأخني قرك أن تلا أن أطلع يقارن أنا قرني يعني أن أطلع أنا كمقليطني فأنا يقارني أو مرض أو مثلث إله مرض أو مثلث مرض يقام تديا فأي لا مشكلة أخني أو مرض دخ إبن يعني دخ أمرخم عن جخل أو مرض فإثرابة من ديانة بس إنهم زهمتي ليلة مستحيلة لثخمني مستحيل بس زهمتي له بيا لأنه بالخخ ما أخذ عذي بيخاو خاء لاو خطلا لاو أربعة لاو خمسة لاو خطرة خاء بالخ قناش الدين كلا بس بلب صبيا إنه أنا لا بالخن تتقان قجاني لا أنا بالخن خلقان تجاني لثناش لا بيقان تجانو بس بالخ قناشت أمته أو خمدي قناشت أمته ديو لأن أن آث هدي العراق مهيمن يعني خاص خك مناش وهو يبخك محوالته مهيمن الباخر أنا خبينا وري مخيم نازحين جو أربل نمصي لجوجن قواي طلطلي راب أطفال مثلي راب بخثاثة خشلي يعني عفو غير أرخاثة أنهم بس قد بي عيشي بي ما يخمندي أخليله فرابع أو كان ناشد ديها كي وهدام ديها دي منطيوة كي الحكمة كي مطالب ديها من حكمة عراق من منظمات دولية من دنخلنا إنهم هيري والي حتى مهيارتة أثيوم مباراية مهيمن يعني أنا طالنا خطيثة 80% قنوي والي سواء من حكمة أو من غير ناشفة أي مشكلة له أنا إنه بس قاني وشو قلنا ناشد ديها أي مشكلة له عازنا أتن بيثي فتخني خبزنس قانم بنو أحسن ما أتنقخ كنت ناشط أم تدي
1: هل بتقدني أمرخ تريسر دقيقة خرائط إتلان بين أخشي دامة خارتة متخرن دكتور فراز جيورجيس هل بتبيشت وشي دا جو دا أمرخ كو ناشط جبه دي وجميع يوم رمش السهدة عطوراي تلوشي بالدعور جو كولشا كلاب وهل بت بيجراشو ديال نخ من دا كوناش ديال من سبب بيشو متخرة شو معها التسمية الثلاثية ديان ميقراشو رياقو يعمر ماشينا طلا واقينة بخيلت على هرها بيطلا واقين لها بي أربع وخمسة قدعتي سبا ديا باور خا فيروس خينا يتشوطة بريقخ منه ديوا أخشي توديات كو دختو جو أمريكا ميقرا سامدرمو شركه و جوناشت جبه پانی قد قطعه و قد تسمیه اخچی پویا و سادت امتن آتوریتا اخچی فول ستوب لتن تسمیات سو میقرسام مودی قوم لی منبر ات آها جوناشا پلات سادت خار سادت آتورایه ادیم یوما مودی تو بقرایه جو خمن ویب سایت آتورایت دیان پاقت
2: أخنا بسيمة شماشة أخنا لخا جو أريزونا جميلا كل جشمة كل جبة كل شوتاس إيطات آتوراي هلبت أخ آتوراي جميلا كلا يطهجانا آتوراي وقطيلا بأرخى ديمقراطيتا وخكمة من الطيات شبلن بوتس الله ومطيلا ألدنخ طيات ببوتس إي وقتيتا قامتا قد أها يوما إلى يوم السهدة عطوراية هيتش خشم مخينا لا قبلك أها كلن سجرن الله عمد الدترة أها ودوتا بتوية بشمة عطوراية أمريكاية خيانة أريزونا عطوراية أمريكاية خيانة أريزونا لا بشمة هيتش خجشمة أبا ها قطعتش قلن فوت ومطيلن الله الداها قطعتها عمد الدطلع حمزميات التشي مقروة قدو يوما ليتن شمتش خجبة وليتن شمتش خجبة ينقشما دينا الآن شروك كده يا ولد وتشمان الجبة قشما ليت آه يوم إيل أختي ما تتت إقارة وتخرتا قسهدت أمتا عطوريتا آه ده كله ورن راضي الله أقبت أخيتا أنا قيتا دشقلا ولا مرن خرزا بتشارخ له بيدشانا إنجلسنايا قمتا سو اتولن أرخي اتولن كونغرس وومن دبي لسكو تاما اتوالن مير ات جلندل تاما اتوالن طلادان من ديمقراط من ريبوبليكانز ديو برخاطة ان كل تولن شميالن قصدت سهدوتا ات امتا عطوريتا بلشانا انجلسناي قد برميلة كل شميالن خاتا المنا مقرولة خا تشئيتا جمرتا بانجلس بوت سهد عطوراية وبرمانة دينتي الأمتاع توريتا وكل برميان وكل قبل أن بولتقائي أمريكاية ومقرول همزمتا من برد شميان قصة كل مودي لويتا ورى خرزة أختخوة قطية هذا خويلة خرزة وآتا إلى أختي آتت أمتاع توريتا وآتت أمريكا وآتا ستيت ات أريزونا لما تخشخة آتا خيتا فأنا من ديانا كلن سيزجر أخوة الله وكل ويلة أخت ويلة أخت إخوة قطية هيتش مشو خلافة لا ويلة جاوة أخي ما بشمان تلقد خاب برسوبة خيش إلى شدرة ريبورت أخا ويب سايت بش قال شو خلافة ما يوية الشمة عوضوتا شو خلافة ما يوية الهمزميات كل نشوفة دي وخا تقرير صحفي كاذب وليو بشوبة واخنا مضيلا قدو ويبسايت وآها تقرير بيش لمشيا دليلت رابا ما بشي منطلة آها من ديش قوم لمن بردها عوضوتا من خامن دان شركان ديوية كل خجماتها دي خوتي ويقاو هنا مبشمنت له عم بشكل شوب أختي ودلون دليت سبب إيوة خبرة لاب شوبو ولا ودوس كل جش ما بولتقايا خير له كل جش ما بولتقايا إتلا خيروتها إتقاوي له يوم تساعد تمتي بجانة متشمة بيي آخروتها إتلا أو جش ما بولتقايا إنا ليه ما سي شخلت لشمة سهدت أمتي أطوريتها ليه ما سي خدنا أنا متلنا شمة بروني سرقن أمر قالي لا شمة بروني خليلة سرقن إلى حنا آه ليلة متقبلنتها من هيش خي جبه من هيش خي قشمة عندينا طلاخ الأرى ودر من أرى آه من دي ليلة متقبلانا لتلي هيش أثوريتي هيش خي جبه ليه ما سي ولتلي بساسة اتاتي شخلت له تشقيته امتن عطورته ويومان قديشة امتن عطورته شخلته اها من دلاله متقبلانه بريشايت يوم تساعد عطورايا وريشت شيته عطورايا
1: رابس باي اها اجرتو خيوة رابس بيتا اخشي مودي وتقرير مودي وملوء مودي ومارا شركلون كوناشت جب بشمت عطورايت اريزونا
2: إلى يوم تخارت الشهيد الكلداني السرياني الآشوري وأخنا رابط جانو سبايت أخنا دخطيتها أها من دي لقبيلو وأها شما لقبيلو ولقريو ولق تمم يعني تمم أخوام دي دخطيو إيوه يوم تساعدها أطورايا أختي خاشما خينا لك مبلخة ولقبيلو من شارتها إلى أن تيون شخلطن آشما تعوضوتها وهم دي خينا بمارنا أحزابنا ومؤسساتنا مؤسسات شعبنا ليه ومؤسسات شعبنا إيوة أحزاب ومؤسسات وكنائس الأمة الآشورية أي والدزوتة أم دي تطلع أخنا قدوة برسوبة يولا مساسة هل بتريهم زميات إتوى بخال لشانة إنجلس شمت كل أطوراية أريزونا كل أطوراية يعني ليه وقت يقشمة أوب إندبندنت أسوريانس كل أطوراية جميخوا أوكي يقول لهم ساسة خا همزمت بقوية بلشانة انجلس واخنا بتضايقهم وبدوية همزمت من قمضانا اخيتا بلشانة عطورايا يقول لهم قطرة برسوطة اتخابت انجلس امرا اخينا بلشانة عطورايا قدي لميرو بلشانة عطورايا بجانة شذر لآها تقرير وميرا لقد انا آها همزمتي ميرالي بشمت قشمة دي هاي الى غوك ولا متقبلن هاي الى يعني هاي الى دقلة يعني أنا أجل من جارتنا خطوة من داني دي وتيوي قجميتا ليوة خجميتا by the way أخنا نقا مدخل ترى يرخي ينخي رخو بيجة قمضانا ويخ جمياتا بش قال شوفا بداها عودوتا قد يطخ دخ ودخل دخ ما يخل الإيتوتا بأرخة أمتنيتا آتوريتا وكل آتوراية شركي جاو ومتي إيقارة كل اليوم تساهدة آتوراية وساهدة إلى آتوراية ويوم تساهدة آتوراية
1: ميق رسام طيمونة وخ الكليتوخن وخي جانوخن وهمونة قدعتيد قاشنت بتاينا كليتا امتنيتا بوش بيشا يولتا بخشكرا راب الصبيا قا بنونة وبناتي مشتألان مهديان ايتن بتابيلا خريزة قارك برخخ الله اخشي قاي قوت الدانا ميق رسام انا بطيانة من منتا جورتا من نوخ من جيبي ومن جيبت ارخت ايقارة ميق رسامي هابل دكتور فراس ميق را عاشر ياقو مياقورة واختبيلوخ عمان شريكانا هاد بسي مرابا ميقرسام اني تلوخ من دي خرابة يتمرت لي خارخة دي قارة
2: بسي مرابا
1: بسي مرابا وارخة دي قارة دونا وباني ممطوية شلامة قاتوخ وبخيل طالب هاي لانتبقيات خينة وبابيلوخ اني الصورة عم دكتور فراس دكتور فراس جارك عبيلوخ خاك شقلت يولتا من ميقرسام درمو انا مون رابا سباي هم بس ميق رسام لخ اخنا جاك ختمخ لها تبقتن وهاد بسيما رابا قدا برسد ديواله قاتن وبصوره وخ بتابد شركانا عمان جو خرزة تشاوو عخين دينا بتايا
2: بسيما رابا شلون
1: بخبي قارفة كله بسيما رابا اهي وميق رسام درمو باسويا عاشورايا عمان نيوا مقروان خرزة اسيرين فور جاستس من اريزونا بغدان مخيدة امريكا هر اوم دي قوم لي هلبت قاشماني سوجل بوت بلاطا ات كوناشا ات جب لخا جو استراليا ميقرا عشرة بخدية با قد كل بجماية با و اتوالو خصورة ميقرا عشر قد اعتيت بش جمي وخينة جب وشو تقاسي اخشي امن دي تبي لي ماس خدشا من هرت لن مودي وقصة باتن جدا عاود ان دي لا لي ماس متخرت ماس شوق خلام
3: خنا متخرتك يا متخرتك كلها حقوته ودزوته باش مرتك قومت ديا من هاد هما شويخ لبارة سبخن هما بيش طشيتة دزوتة أبلخ أربع جبة وخشو تاسة بيش توا سزقرتا قد آيو ما بتودخوا لكل مضالي خد خشمة شمت سهدت أمتا أشوريتا بايدخ إلى خا بايدخت أمتا تويا وخا بايدخت استراليا أختي بايدخت أمتا أشوريتا وبايدخت استراليا كل خا لافتات ادفرتايزنج من دياني بتأذي بداشمة كل خمنديش أختي يوخ وبساسة قد جبا يا ولي مملدي بيو آون يا ولي بطلاشمة بتريشماني خشمة عطرايا عشورايا كيف ديه اخ مملدي يعني أنك طياتا بيشي وقطية أختي قاقبلوتا قدو يوما لغزي قد أقطعتا بشلتو تمتا سبزيل خمك بانرس بيشتا متيتا شما ديت سهدت كلداي سرياي عطوراي وخبنا رخيتا زيوان قد متيتا وشكلة سهدة إن انسهدة إيوت أمتا عشورتا كلها نعيت أختي كتيوتا وزوعة ديمقراطية عشورايا فإقارق كل قبن خمالي وخسب أخنا بربلن بن خايو ميلي سزقرخ دا يوم أختي بخيل كل مغضاري قابت خاطر دي أمتا أبو تقبلوتا لوي لعامن دي فبيو قد أن غلطة لها ويخيخيتها قد تخمنياته وتسجور لها آزي لقامة قد هاي خشلام وخبة قمل لديا
1: رابا شندوس أخنا لتلا در قلوتها أنا همون لا عاشر بحيري در قلوتها لا دكتور فراس ولا ميقرا سامي ولا هيتشخا أطرايا صبيا اتلا در قلوتها من توديات الديوخ أخنا نصير بيه يعني أنا إيمن من إيتا مدن خيتا دكتور فراس إلي من إيتا كالديتا سامي خشخشوخ إلي من إيتا برزبرت نيتا ميقرا عاشر إلي مارونايا سريانايا إينا آها إلى توديتا هيمانوتا كل بديار إلى الخمر جع ومرجع ديان إلي هيمانوتا على هيتا يمنخ تنباروية آلها شو خلشمي هدية إيمن أخنا أن مرجعيات ديان الدينية ديام رخلون بسياريوخ وبيخ متخلون عما عم تخشمة أمتنايا آها ليلي متقبلانا دكتور فراس آتن آها ونيش تبلطخ من تعمل لا ورابا مرون قمودي دكتور فراس بلطلين أنا آم بغزايبا تمجد اتفالو خاقوتا من سبب آت خيشتوا بسبارتوا خمن دي بلطلي خمن دي خيلا
4: بارت أنا طيب علي رابي أشهر مخكوال مني مرئث هذا خجميثة كله قبي بهاو جيمة خشوالي هم ثوالي ختخمنت مريقة رابي أشهر إنه إيه تخمنت قالك أمرخ لقاثي إنه أو يوم باش يوم تخياده لأنه أن السهد هلي دخل إيقانة قخ أمته أثوى خاتفاق إنه دخلت مر رابي أشهر أخني ورن أو اتفاق هو البيشة خبريك قدو اتفاق وغزينا انه شمه المدخيل اطلع غزينا خبو استرخنا انه شو طبخ وشمت التخ شمت خقبه يعني ليذا انه انا سهدي تمني وتقبيوه سهدت امتي وسهدت طلام التي واني انا سهدي
1: انا بيخشوتي اياك هاي سهدت امتها طوريتها
4: لا يعني او خمندي دخت امرخ يمن عرباي خمندي بديهي لأي حقيقة ثابتة له انا ما اصن اثن انه أخني طلافيخ لأنه تخت أمره أي سياسة سياسة فرض الآراء أي قالك أنه قالك بيش كليثة
1: أي قاموس شوريلا
4: قاموس شوريلا من ترى البوطلة مصلحة له من ديانة مصلحية من ترى البوطلة هالهدية وهلا مشروعي بيا أي انخازخ لأخ أي سناية له أتخاز قبغدة ما يوذي أنه خل أمره عملية متعمدة له بصورة متعمدة أنه آني بخيلة بي أذير خطلة لأنه أذير خاء، أوكي دخ أمره منها خطلة بهاو بيش ضعيف بيش ويك من بيش خاء بهاو بيش خيلانة فأن نخراي لبي بيش خيلانة وإثناش مننا نبيان هم بلا بي بيش خيلانة لأن بيش لان خيلانة بيذي أنه بيش لحات قاثي فغزينا أنهم يعني ليه ودوس وأي سياسة فرض الواقع فرض الآراء قالك أنه بيش كليثة لأنه أي أمتا خل أمره يبرأ أبها الدامة خيلان ماس بلخي وهاوي صبية أنه ليلة خ أمه لخ أي ليلة أي أمتا صرت بخناشة بس مستحيل أو مندي قارك ناشخ له يعني انه دخي قاري لقوا علم الاجتماع انه ان مجتمعات تقليديه عشائريه اللي هاوي خوت حكم دكتاتوري دائما خازي ريشي قاني انه اني ولي سنيق الخشخص يقاري للرمس هاو تكارز مو ان من ديانه دخديه رابع عراقيين يمري انه عراقيين هولي بحاجه صدام حسين او خمندي غلطه له لانه لخ امته خشعب قائم خناشه فاخني قالك انه بيش كحد دنا تصرفات أن ممارسات قنث أثوالي حجج خمرحلة مؤقتة لو برقة أي مرحلة مؤقتة هولا قرشتة من إيمان ليه قرشتة من برثة البطلة أي هولا قرشتة من 92 مؤتمر صلاح الدين المعارضة العراقية وآتي جوجه الهدية يعني إن بشتن أخني دخت أمرخ دخت مر رابي آشر قم خدش مر أنه الحقيقة حقيقة له قالك مخكخ له لأنه باث يوم ناشب يذيله فأخني أول قارن تشويه الحقائق تزوير وخمدي خلنا أنه دخلت أمرخ قو عراق أنه خول بيشة خديل آتي أول ديل من فلطت منه أوكي يعني دخل أمر فخلته الكخاكة اللي قد مودي مغزيلة قانو أول مجوجة يومته فأو مندي رابة غلط إليه ويعني أنا طلبوا لي فخلته من ناش ديوتي وقام ثمري أنه طلب من فخلته منه أخو نهار هذا قيقار السهد دين أنا بلاطين
1: هدية اتنخيك ما موديل سينا بليطة ليه بين متخرش من شتاة سيب اخشينا موديلات قارخلو كل من بتخاري وغلسادان جدن موديلات متويخ وبيضاخت عراق متويخ عما من بيضاخت عطوراي لخي جو استراليا هدية جو كندا بيوالا مقام خشاوعة مغزويخ بيضاخت عراق انا بداين اتيت من عراق واخن كل انتيخ من عراق داد اخي اينا اخنا قديا آتا إيه بيضاخ تقلبوت شموت لا يطلع دي وأطرت عراق لا أمرت ليران جو شخل بيلي كخوزيدينا
4: يعني
1: إيه بيضاخ وأو جيش العراقي ستة كانون ثاني تكي زي خيل عراق عيد الجيش أو جيش قطلي قسميلي قطلي قناش برير سباي إديوما أخنا بمتهقوتا وماني ليوان هقوتا بموت هقوت السهدة مصاية لخا أمتنايا بيضاقة عراق متنا جوي مسادة أتراي
4: لا ناش دين دي لواذا أول من دي آتي خل خشو خامن دي مخ مخكيلة يقرى سام لا
1: سام درمو يعني.
4: أنه مر أنه خا قبان الدين أتوات الدين ليذمو أتراي أنا مبقرن هالناش الدخة وذوالي خا انفيتيشن قا أمران خنة أمراي كل دناي سرياناي دخ متخرخ أنا ناشد يعني أنا كسي كل عشر عائلة وأول خمندي إنه أول يوم يوم كل ليلة أنا قمو إنه أذني وخ مجموعة خ جروب إنه أنا إتا أتريثا قبا أتراي وخلص لأي هم هو البياش عامل تفرقة قو عراق من أذن يوم السهدة متخيرنه أوكي وأذن خ دخت أمرخ لخ تأبين نقارن ناشم وخكمة أوكي ناشدين هولي واذا انه داريلة آتت عراق او بيدقة عراق انا هاونو موجود لشوق داريلة او رمز دلالة باقر قمولي الدرية بمرن او علم او بيدق اخلوت انديو تمتلو من بيدق الدين خد دوا علمكم قطلية ناشدين او علم مرمي ومنكم قطلية ناشدين بس انا ناشدين تخمنتي يعني خل امرو خليلة 100% انه سياسية او سبيثة يعني مع كل احترامي انا قارني هوادقو سياسة لان سياسة علميلة آتي علمي آتي اتخ علم نظريات مطبقتي اتخ أدوات مستخدمتها إن أدوات دخ بلخي أوكي أنا بس مجاملات على حساب ناشد ديان على حساب قضية ديان أو مندي قالك هم ناشخ له أخني بيش نم بصور مو تم بعد خسرخ له بيش من دوا من يزداي القانو يعني ليذن أزيد القانو بالط وخلص لا بالغ بوارخة لا بالط من عراق بس لا بالغ بوارخة فأي أنه مشكلة الدين أنه أي مجاملات دي لبياشة ومجاملات على حساب المصلحة لا أكثر ولا أقل
1: دكتور فراس تمجد جدان إخوة ومار إقبال إخوة رابا وبغداية بن قد فقلن باتا قم باتا بسيء أخونا نقرا عشر ياقوت قم قابل لباعوتا قم عيد وخلخة وراد غزيم يقرا سامي هاول توان رابا تمزم إخوة يقرا سامي بالسيد السوداء رأينا همون انقا خرزة دينا بتاعي بتهمزم
5: لا شيك
1: اتلم دانات بريتك
5: لا شيك
1: بريت.
5: بسيء مرابا
1: أرخدي قارم يقرأ أشور ياقو من لومادة أشورايا بطيانوخ منتوخ وبخيل تعالها بتهابت هماش شركانا عمان جو خرزة خينة عودويات خينة دكتور فراس أمونة وخ بيشتوخ لخة بتوية منتينتا بتهايدوخ برسد اتخزتلون أخنواتوخ خطواتوخ بنونة أمتوخ آتوريتا ليبو نخش بنونة أمتوخ آتوريتا بيختمو مخلا بتيشقتلون خبخة وبتعمى عمدنة أمتن لخة ينخي السورة خاتا ادبارخ قومت هابخ خزق لو بزودا جود عتيد منتيانا هابد جو درجة الله يتبولتي قايوتا جو عترت عراق وهابد خمن مكلانة ديانتا مبخيل دالا
4: بسيمة رابة
1: يم بيقرا سامي هابل هاد بسيمة رابة وبهايولا انتبقيات خينة ابن ديو رابة بلسات لتوالان انا تمزمخ انا واتم واشد
5: بسيمة شماشد لاشيك دالانتا
1: يثوريانا
5: ما اسبق روخيان
1: يم
6: مشموية القالد نهضرة.

Səhdəyosiz, Səhdəyu bort, Səhdəyu xanna, Lənə əxçimi tiltəd gəvra, Qiyna arruşə təbut, Təbərnə şəmitə, Lələnə əxçi tunayə, Bətəvə xumiyə, Buktav təşəitə, وبتها قيل قاديا زونا يوسف يوبرت يوخنا إن شوعيت الجورة دويغان قد خي أمتا إن شوعيت الجورة دويغان قد خي أمتا يوسف يوبرت يوخنا طائر يشفخل دمه وطورسلو من جرمو خا قشرة سميلو طلا بندي وروخو برخل أخ نشرة والهيلو بألبايت بندي وزبوط الداعم تلوخلا والهيلو بألبايت بندي وبلطلا من

هل تبقن بيوخن شبت بتايلا من ساتريسر هل ساتري هرل داها برسقالة توجيه الافتمان نجنو سطلا بيبارن قاتوخن خاميتنا يانوخن خديو بصيخي طاريتم بشاروتا وخاميتم قيموتا خيه امتن آتوريتا وخيه سهدت امتن آتوريتا بربيري انديولن خيه قصبوتا آتوريتا بوشمشي